يرفرف إليكي ويرمي السلام. أخاف على القميص إذا فتشوه، يخاف القميص وينسى الكلام، وخاف من قميص مجرد ما يطلع وينفد بجد.